إذاعة المملكة العربية السعودية، البرنامج الثاني من جدة، تقدم الساحل الشرقي. الساحل الشرقي.